Alhamdulillahi fatir samawati wal arh ja'alil malaikati rasula uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allahu ta'ala fil quran al karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la تموتنا إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا خادم الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أفرك علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة.

الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك الله عليك سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد السماوات والأرض ما شئت. الله أكبر. سبحانك الله وبحمدك الله سبحانك الله ولك سبحانك الله ولك الله. الله أكبر. نبي فلي وحمي ورفعني ورزقني وحدني وغافني. الله أكبر. سبحانك الله وبحمدك الله سبحانك الله ولك الله سبحانك الله ولك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu akbar. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Sami'allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu wa salatu wa salamun. Min ma syi'ta min syai'in. Allahu akbar. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Subhanakallah. Allahu akbar. Rabbi fili wa hamni wa rafa'ni wa suli wa hamni wa rafa'ni. Allahu akbar. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Allahu akbar. Attahiyyatul barakatuh. Salawatul tayyibat. Assalamu alaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin. اللهم إني على شكرك وشكرك واستغفرك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك.